هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 19 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار وبرنامج فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. وزير الخارجية هاكان فيدان يلتقي برئيس وزراء ووزير خارجية قطر. زلزال بقوة 5 درجات يقع في مدينة ملاطيا. تركيا توقف 119 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش. والجيش المصري يعلن اختتام تدريب العقاب الذهبي مع تركيا. وليكم الأنباء بالتفصيل. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الخارجية التركية على حسابها بمنصة أن سوسيال التركية دون ذكر تفاصيل حول فحوى اللقاء. هذا وكانت مصادر في الخارجية التركية قد ذكرت أمس إن فيدان سيعقد في الدوحة مباحثات تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الأقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك. وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في مدينة ملاطيا شرقي تركيا صباح يوم أمس. وذكرت الرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأن الزلزال حدث عند الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي لتركيا، وكان مركزه قضاء بطل غازي. وذكرت أن الزلزال وقع على عمق 15.59 كيلومترا تحت سطح الأرض. وعلن والي ملاطيا يوز في تدوينة له أن الفرق المختصة بدأت عمليات المسح الميداني وأنه لم ترد أي نتائج أو تقارير سلبية حتى الآن. أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 119 مشتبها بهم في عمليات أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي ب30 مدينة. وذكرت الوزارة في منشورها أن العمليات نفذت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة. وأشارت إلى أن بعض المشتبه بهم روجوا للتنظيم عبر حسابهم.

0: حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما مول آخرون أنشطته بواسطة أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشيط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية. لافتا الانتباه إلى أن النيابة العامة فتحت تحقيقا بحق المشتبه بهم، وأكدت أن قوات الأمن تواصل عملياتها ضد أنشطة داعش وهياكلها التمويلية. أعلن الجيش المصري اختتام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك العقاب الذهبي بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة التركية. وذكر الجيش في بيانه أن التدريب نفذ على مدار عدة أيام في ميادين التدريب القتالي التابعة لقيادتي قوات المظلات والصاعقة بمصر، وتضمنت المرحلة الختامية محاكاة اقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية باستخدام مروحيات وتحرير رهائن والقبض على عناصر إرهابية، كما شملت تنفيذ رمايات نمطية وغير نمطية والتدرب على اقتحام الغرف المغلقة والاقتحام الرئيسي باستخدام محاكي الطائرة. وتدربت العناصر المشاركة أيضا على التعامل مع العبوات الناسفة واستخدام الطائرات المسيرة وسبل مجابهتها. وتضمنت الفعاليات كذلك التدريب على محاكي السقوط الحر بعمود الهواء وتنفيذ القفز الحر العملياتي. وفي ختام التدريب نفذت العناصر المشاركة قفزة الصداقة بأعلام البلدين، والتي قال الجيش المصري إنها أظهرت المستوى الراقي والمهارات الفنية العالية للمشاركين. وحضر المرحلة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتركية إلى جانب الملحق العسكري التركي في العاصمة القاهرة. وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في مستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية في بيانها بأن عون والسيدة اللبنانية الأولى نعمة عون وصلا إلى قاعدة أندرز الجوية العسكرية في واشنطن في بداية زيارة رسمية بدعوة من ترامب. ووفق الوكالة فإنه من المقرر أن يبدأ عون لقاءاته الرسمية اليوم الأحد باجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على أن يستقبله ترامب قبل ظهر الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض. كما ستكون للرئيس عون وفق الوكالة سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ ومسؤولين في الإدارة الأمريكية. وهذا وفي وقت سابق من يوم أمس ذكرت الرئاسة اللبنانية في بيانها أن عون غادر بيروت برفقة عقيلته متوجها إلى واشنطن. وأوضحت الرئاسة أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي ترامب، مشيرة إلى أن قمة لبنانية أمريكية ستعقد في البيت الأبيض دون تحديد موعدها.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أدان الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة تلك الدول وتهديدا للأمن الإقليمي. وأكدت وزارة الخارجية في كل من الكويت والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي في بيانات منفصلة، ضرورة وقف تلك الهجمات. وكانت الكويت والأردن والبحرين والعراق قد أعلنتا التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، فيما أطلقت السعودية تحذيرات وصفارات إنذار. هذا وعربت الكويت عن إدانة واستنكارها بأشد العبارات لعدوان إيراني الآثم الذي استهدف أراضي البلاد يوم السبت. وذكرت الوزارة في بيانها إن العدوان طال محطة أخرى من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه ومنشآت تابعة لقطاع النفط وعددا من المنشآت الحيوية، مما أدى إلى اندلاع حرائق والحاق أضرار جسيمة للمنشآت الحيوية والمرافق المدنية والمباني السكنية، مؤكدة على أن تكرار استهداف المنشآت الحيوية يكشف عن نهج عدواني ممنهج يستهدف الأعيان المدنية والبنية التحتية الأساسية ويعرض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر في انتهاك صارخ للقانون.

القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، كما حملت الكويت إيران كامل المسؤولية عن هذا العدوان الغاشم وتداعياته، مطالبة إياها بالكف الفوري عن اعتداءاتها، وشددت على احتفاظ الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد. كما أدان الأردن تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت، وذكرت الوزارة الخارجية في بيانها أن تلك الاعتداءات انتهاك سافر لسيادة الدول وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيد خطير وخرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أكدت على تضامن الأردن المطلق مع البحرين والكويت ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. كما أدانت قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها إيران على أراضي الأردنية والبحرين والكويت، وذكرت في بيانها عن لسان وزارة الخارجية أن تلك الاعتداءات انتهاك صارخ لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. كما أكدت أن استهداف محطات الكهرباء وتقطير المياه في الكويت يتجاوز كافة الخطوط الحمراء ويعد خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 وما تضمنه من تأكيد على احترام سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية. وشددت على أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وفي بيان آخر ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية عن بالغ قلقها إزاء التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، ودعت إلى الوقف الفوري للتصعيد وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تفاقم من تداعيات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، داعية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التداعيات الخطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار. أما السعودية فأدانت بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والبحرين والأردن، وأكدت من خلال وزارة الخارجية السعودية وقوفها التام مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وأدانت مصر كذلك الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وعمان، وعربت عن تضامنها وعمان وعربت عن تضامنها الكامل معها. وقالت وزارة الخارجية في بيانها أن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين وعمان بما في ذلك الهجمات التي طالت عددا من المنشآت المدنية والمرافق الحيوية انتهاك صارخ لسيادة تلك الدول وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج ويزيد من حدة التوتر الإقليمي. وأدان جاسم محمد البلداوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت البحرين والكويت والأردن واستهدافها البنى التحتية والمنشآت المدنية، مما أسفر عن إصابة عدد من العاملين المدنيين في الكويت. هذا وكان جيش الكويتي قد ذكر في 4 بيانات نشرها يوم أمس السبت أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. وفي الأردن ذكرت مصادر عسكرية مسؤولة في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تصدت فجر السبت لعشر صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة واعترضتها وأسقطتها.
وفي البحرين أعلنت القيادة العامة للقوات

0: الدفاع البحريني في بيانه أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية الغادرة التي استهدفت المملكة. هذا وتأتي هذه التطورات ضمن هجمات تشنها إيران على الدول الخليجية خلال الأيام الأخيرة ردا على هجمات أمريكية ضدها. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال الموجة السابعة من هجمات الليلية على إيران، ومنذ أيام تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة. اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض إسماعيل بقائي أن بعض المجموعات داخل الإدارة الأمريكية تحول دون تنفيذ واشنطن لالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا عن بقائي قوله أن بعض المجموعات داخل الإدارة الأمريكية يبدو أنها تمنع حكومتها من الوفاء بالتزاماتها، لكن المهم في نهاية المطاف هو أن الولايات المتحدة لم تنفذ تعهداتها. وفيما يتعلق بالتوتر في مضيق هرمز، أشار بقائي إلى أن المادة الخامسة من مذكرات التفاهم تنص على أن إدارة المضيق تتم بالتشاور مع سلطنة عمان ودول المنطقة، مضيفاً لكن الولايات المتحدة تتجاهل ذلك وتحاول فرض سيطرتها على هذا الممر المائي الاستراتيجي. وحذر بقائي من أن المجتمع الدولي يتأثر سلبا من جميع النواحي بالحرب التي شنت ضد إيران، لافتا الانتباه إلى أن تداعيات هذه الحرب ستستمر في المستقبل أيضا. قال المرشد الإيراني مجتبي خامنئي أن انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لمذكرة التفاهم مجدداً أثبتت للجميع مرة أخرى انعدام قيمة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جاء ذلك في تدوينة عبر حساباتي بموقع التواصل الاجتماعي. وجدد خامنئي وصف الولايات المتحدة بالشيطان الأكبر، معتبراً أن انتهاك الاتفاق مجدداً أثبت للجميع مرة أخرى حقيقة أن توقيع الرئيس الأمريكي بلا قيمة ولا غنى. وأوضح أن الغطرسة والوحشية جزء لا يتجزأ من العقلية الأمريكية، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني سيواصل ثقته برؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وسيستمر في التواجد في الميدان لحماية المصالح الوطنية. وشدد على أهمية الحفاظ على الوحدة والتضامن في البلاد، مضيفا أنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تدرك أنه إذا واصلت التحريض على الحرب فإن إيران محور المقاومة سيوجهان لها درسا لن ينساه. واعتبر أن العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية خلال الأيام الأخيرة تمثل نموذجا على ذلك. والنبأ الأخير في النشرة، ادعت قناة 13 الإسرائيلية أن تقديرات داخل إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لتوسيع المواجهة مع إيران في ظل تصاعد التوتر والضربات المتبادلة في المنطقة. وذكرت القناة أن مسؤولين إسرائيليين يقدرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه نحو توسيع نطاق العمليات ضد إيران، ووصفت المرحلة الحالية بأنها أسبوع حاسم. ونقلت القناة عن مسؤول أمني إسرائيلي ادعاءه أن الإيرانيين يبذلون جهودا كبيرة لعدم إشراك إسرائيل في الحدث، معتبرا أن الأمور قد تتغير في حال قررت الولايات المتحدة زيادة وتيرة الهجمات بما في ذلك استهداف منشآت مدنية. وأضافت القناة أن جهات أمنية إسرائيلية أكدت عدم وجود تحذيرات حالية من أطلاق نار باتجاه إسرائيل، لكن اعتبرت أن الوضع قابل للانفجار وقد يتغير في أي لحظة إذا شعرت إيران بأنها في موقف صعب. وفي السياق ذاته، أشارت القناة إلى أن الولايات المتحدة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة تشمل نحو 100 طائرة تزود بالوقود في إطار الاستعدادات للتعامل مع أي تطورات محتملة. كما أفادت بأن جهود الوساطة القطرية لتهدئة التوترات مستمرة، إلا أن جهات سياسية إسرائيلية تدعي أنها لن تؤثر على قرارة واشنطن على المدى القريب. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: Mr.
0: مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية يوك باشكا هيالين لي تان تاشجيك.

0: إذاعة صوت تركيا معكم اليوم كما عهدتموها.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية تقدم الشيخ الرئيس ابن سينا من إعداد شعلة يكسال أوستشكر وفاطمة الكبير. في زمان سكنته العقول اللامعة وتوارت فيه النجوم أمام وهج الفكر، ولد رجل لم يكن كغيره من الرجال، رجل خلد اسمه في صفحات العلم وترددت أصداؤه بين رفوف الحكمة ودهاليز الفلسفة. هو الشيخ الرئيس، هو ابن سينا. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نرافق فيها رحلة هذا الرجل الذي تجاوز زمانه وعبر العصور إلى زماننا. كان فيلسوفا وطبيبا وشاعرا ومتصوفا وباحثا عن نور الحق. ولد أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا عام 980 للميلاد في قرية أفشنة بخراسان الواقعة اليوم في أوزبكستان. نشأ في بيت محب للعلم وبدت عليه منذ الصغر ملامح النبوغ. حفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز العاشرة وقرأ علوم المنطق والرياضيات والطب والفلسفة والنجوم، حتى قيل عنه كان يقرأ الكتب كما يستنشق العطر. وعندما بلغ 16 كان يعالج المرضى ويدرس الشيوخ ويؤلف الكتب. يحكى أن أحد أمراء بخارى مرض مرضا استعصى على أطباء عصره، فاستدعي الفتى ابن سينا فشفاه الله على يديه، ومن يومها فتحت له أبواب المكتبات والقصور. البروفيسور خالص أيدمير عضو المجلس الأعلى في الشؤون الدينية يقول:
2: ومبدئيا تعلم العلوم الطبية نظريا، وبعدها بدأ يمارسه فعليا حول المرضى، وهذا جعله متمكنا في علم الطب، حتى أنه في سن 16 دعي إلى القصر لمعالجة الأمير نوح بن منصور، وبعون الله سبحانه وتعالى نجا وأفلح في معالجته، وبدأ أيامه في القصر وفتح له أبواب المكتبة، وهذا بالنسبة له حظ وافر، لأنه في تلك الأيام الكتاب هو شيء غالي جدا والأمراء يملكون الكتب ثروة بالنسبة لهم، وتعلم قرأ فيها الكثير من الكتب. وشيء نقطة مهم في حياته هو وفاة أبيه في عمره 20 على ما أظن، بعد ارتحاله وبعد وفاة أبيه بدأ أيامه مع الأمراء والسلاطين، وشيئا ما يعني كان له صلة أو علاقة بالسياسة، وهذه السياسة أحيانا جاء بحظ وافر بالنسبة له، وأحيانا طارده السياسة وخطر بحياته من مدينة إلى مدينة أخرى. لا أذكر أنه تزوج قط، البعض يقولون أنه تزوج بامرأة بعبدة أتت من العراق لفترة قصيرة جدا اسمها ياسمين، لكنه يعني في معظم حياته كان عزبا، وكان يعني رجلا عالما ولودا، ألف أكثر من 200 كتاب، لسوء الحظ لدينا العشرات منها، بقيت العشرات منها لدينا، وكان يسهر كثيرا لكتابة الكتب ويعمل في النهار في بعض الأحيان، كان وزيرا في بعض المدن ويسهر كثيرا للكتابة،

0: كان ابن سينا مثلا في النباهة والإبداع، ألف موسوعته الخالدة القانون في الطب الذي ظل مرجعا لقرون في جامعات أوروبا والمشرق. فصل فيه تشريح الجسد ونظريات الأمراض ووصف العلاجات وتحدث عن النفس وتأثيرها في الجسد. كان يرى أن الشفاء لا يكون بالعقار وحده، بل بالكلمة والراحة والسلام الداخلي. الدكتور عمر أنر، اختصاصي أمراض الأعصاب متحدثاً:
1: أولاً، ابن سينا ليس فيلسوفاً فقط، بل هو طبيب أو حكيم كما كان يسمى الأطباء في ذلك الوقت. والنقطة الثانية أن ابن سينا رغم أن كتبه ومؤلفاته كانت باللغة العربية إلا أنه ليس عربيا. ابن سينا العالم المشهور هو العالم الذي برز في ذلك الوقت، هو الذي ترعرع في أحضان الحضارة الإسلامية. ابن سينا هو العالم المسلم والذي لا تستطيع الدول أن تتقاسمه، وأصبح عالما في ظلال الحضارة الإسلامية التي كانت في ذلك الوقت، ويعرف باسم أفيسنا. أصبح فيلسوفا كبيرا وحكيما باهرا وطبيبا ماهرا. فعلى سبيل المثال، حفظ ابن سينا القرآن الكريم بعمر 10 سنوات، وفي وقت لاحق بدأ يظهر اهتماما بالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الفلك والعلوم الطبية خاصة. وبحلول سن 17 اكتسب خبرة كبيرة في مجال الطب، وبدأ بمعالجة المرضى، وكان لا يأخذ أجورا. من أهم آثاره طبعا القانون في الطب. القانون في الطب كما يبدو من العنوان ليس كتابا عن القانون، إنه كتاب عن الطب، يمكن أن نفسره مبادئ الطب، وهو أهم كتاب تاريخي في الطب، ولعله أكبر كتاب في الطب. وكتبه ابن سينا باللغة العربية قبل 1000 عام، وترجم كما قلتم إلى عديد من اللغات وخاصة اللاتينية، ودرس لمدة قرون عدة في الجامعات الأوروبية، وكان اسمه قانون ميديسينا باللغة اللاتينية. وهذا الكتاب يتكون من 5 مجلدات كبيرة. إذا أردنا التفصيل في هذه المجلدات، المجلد الأول يتناول موضوع تعريف الطب والتشريح وعلم وظائف الأعضاء وأسباب الأمراض وأعراضها العامة، وكذلك حماية الصحة التي تعتبر، أو الوقاية، الطب الوقائي الذي يعتبر موضوعا مهما كثيرا في يومنا هذا، وكذلك يتناول علاج الأمراض. ويتناول المجلد الثاني موضوع الأدوية البسيطة، أي غير المركبة، أي الأدوية التي تتكون من مادة واحدة، من نبات واحد، أو من مادة معدنية واحدة، وهو القسم الأصغر. والقسم الأكبر يتناول موضوع الأدوية المركبة التي تحتوي على عدة أدوية. وفي المجلد الثالث يتناول ابن سينا أمراض الرأس والدماغ، وتخصص لأمراض الرأس والدماغ مكانا كبيرا في كتاب ابن سينا. ويتناول كذلك أمراض الأعصاب المحيطية، الأعصاب التي تنتشر في جميع أنحاء البدن، وأمراض العيون، وأمراض الأنف والأذن والفم واللسان والشفاه والأسنان واللثة والبلعوم والرئتين والقلب والثدي والمري والمعدة والكبد والمرارة والأمعاء والشرج والكلى والمثانة والأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية وغيرها من الأعضاء. وفي المجلد الرابع يتطرق ابن سينا إلى الأمراض الحموية، أو الأمراض الإنتانية، والخراجات، والآفات البثرية، وتطبيق الجبيرة والكسور والسموم، وحتى إلى علم التجميل. وفي المجلد الخامس يتحدث ابن سينا عن الأدوية المركبة التي يسميها الأقربازينات، ويقول أن المرض لا يمكن أن يتعالج بدواء واحد فقط أحيانا، لذلك تكون هناك حاجة إلى أدوية مركبة. استخدمها في أمراض القلب أو الأمراض الجهازية، الأمراض التي تصيب الأعضاء، لكنه استعملها أيضا في معالجة السموم، التسمم، أو معالجة لدغ الأفاعي أو الحشرات أو الحيوانات الأخرى. لقد لفت نظري ودهشني كثيرا الموجودات أو المعلومات التي شرحها ابن سينا، وخاصة في مجال التشريح والفيزيولوجيا. ما معنى الفيزيولوجيا؟

0: يعني علم وظائف الأعضاء وخاصة المتعلقة بالإنسان. طبعا في يومها قبل 1000 سنة لم يكن هناك لا أشعة ولا تحاليل مخبرية ولا استقصاءات نسيجية كما يوجد في يومنا هذا.
1: لم يكن ابن سينا طبيبا فحسب، بل كان فيلسوفا يرى الوجود بعين العقل ويفكك أسرار الكون بمنظار الفكر. تأثر بأفلاطون وأرسطو، ولكنه لم يكن تابعا لهما، بل أضاف ونقح وواجه. كانت فلسفته تنشد التوفيق بين العقل والإيمان، بين الوحي والتجربة. كتب عن النفس والوجود وقال: العقل لا يتعارض مع الدين، بل هو طريق إلى فهمه. لم تكن فلسفة ابن سينا مجرد تأمل في الكون، بل كانت رحلة عقل يبحث عن سر الخلق وجوهر الوجود. رأى أن للعالم علة لا تعل، وسببا لا يسبق، ووجوده واجب لا يحتاج إلى من أوجده. هو الله الخالق الأول، الذي عنه يصدر كل شيء ومنه يفيض كل كائن. في كتبه وصف الله بالواجب الوجود لا كمجرد فكرة ميتافيزيقية، بل كحقيقة عقلية ووجودية يدركها الفكر الصافي كما يدرك النور في عين مفتوحة.
2: نرى رؤيته عن المادة وعن الوجود، وخاصة وجود الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمين الفلاسفة حين ذاك كان يظن أن العالم أزلي، يعني لا بداية له، وكان هذا شيء معتبر جدا بالنسبة لذلك العلم وتلك الأيام بين الفلاسفة. وهؤلاء العلماء المسلمون بعدما تعلموا الفلسفة والعلوم إما من اليونان وإما من الهند، من الأقدمين الفلاسفة، رأوا وظنوا أنه شيء واضح وحقيقة لا غبار عليه. لذلك حاولوا أن يجمعوا بين هذه الفكرة، بين أزلية الكون أو سميها إن شئت قدم الكون والخلق في دين الإسلام أو في كل الأديان التي أرسلها الله سبحانه وتعالى بالرسل، وحاولوا أن يصلوا أو يجدوا حل أو طريقة بين أزلية الكون وقدم الكون وخلق الله سبحانه وتعالى. فبرهان الصديقين، عبر برهان الصديقين يحاول ابن سينا أن يجد طريقة خاصة به، وهي أنه يفرق الموجود بين موجود ممكن وموجود واجب، فيقول أن الموجود الممكن يعتمد على موجود واجب، فإما أن يكون موجودا آخر ممكن مثله، لكن لا يتسلسل هذه إلى ما لا نهاية، يجب أن ينتهي بموجود واجب، لأن الموجود حاليا موجود، فهذا الموجود الواجب في البداية هو الله سبحانه وتعالى، ويحاول بهذه الطريقة أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، والخلق كله يعتمد على ذلك الواجب الوجود. لكن هناك فرق في ابن سينا، بأنه حينما ينتهي إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى لا يذكر بأن الله سبحانه وتعالى خلقه في لحظة معينة واختار لخلقه وأراد خلقه، بل يقول بأنه سبحانه وتعالى أو أن العالم الكون فاض من الله سبحانه وتعالى، وهذه هي نظرية الفيض.
1: قال: الله هو الكمال المطلق، الخير المحض، والعقل الأول الذي تنبع منه سائر العقول. ولم يرى تناقضا بين العقل والإيمان، بل اعتبر العقل هبة من الخالق ترشد الإنسان إليه لا تضله عنه. هكذا سعى ابن سينا ليثبت وجود الله بالحجة كما يؤمن به القلب بالفطرة، وكتب يقول: لو لم يكن في الكون إلا أثر النظام لكفى أن يدل على منظم. ولم يكن العقل عند ابن سينا منفصلا عن الروح، بل كان مرآتها الصافية. تأمل النفس وتساءل: ما أنا؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين أعود؟ فقال: إن النفس جوهر مجرد لا يفنى بفناء الجسد، بل تسكن البدن في رحلة عابرة ثم ترحل إلى عالم أعلى، إلى بارئها. وقدم دليل الرجل المعلق أحد أروع براهينه الفلسفية، إذ تخيل إنساناً خلق دفعة واحدة معلقاً في الهواء، لا يرى ولا يسمع ولا يلمس شيئاً، ومع ذلك يدرك نفسه ويعي وجوده.

0: فقال: النفس تدرك ذاتها بذاتها، وهي دليل على وجودها واستقلالها عن الجسد. في نظره، النفس تميل بطبيعتها إلى الكمال، وتشتاق إلى أصلها، إلى النور الذي انبثقت منه، إلى الله. وهكذا كانت الفلسفة عنده سلماً تصعد به النفس حتى تدرك حقائق ما وراء الظاهر وتتصل بالواجب الحق خالقها ومصدرها. في نفس الإنسان قبس من الخالق، لا يطفئه الظلام ولا تطمسه المادة، بل يبقى حياً نابضاً باكياً في ليالي الحيرة، حالماً بلحظة اللقاء. لنستمع هنا إلى الدكتور لؤي حاتم يعقوب، عضو الهيئة التدريسية في جامعة أنقرة، كلية العلوم الاجتماعية.
1: ابن سينا حقيقة في فلسفته يحاول أن يجمع بين الدين والفلسفة، لأن يقول أنه أصل الدين العقل وأصل الفلسفة العقل، فالأصل واحد ولكن قد يتفرع. لذلك من هذا المنطلق هو بدأ فلسفة ابن سينا. طبعا لو نذكر أنه توفي الفارابي قبل ابن سينا بثلاثين سنة، هكذا الفارابي ترجم الكتب الفلسفية اليونانية مثل فلسفة إفلاطون وفلسفة أرسطو. بعد الفارابي من أتى؟ طبعا أنا أتحدث من ناحية تاريخية. بعد الفارابي أتى ابن سينا. ابن سينا استفاد من هذه الفلسفات، فلسفة أرسطو وفلسفة إفلاطون، استفاد من ترجمة الفارابي لها. فبعد الاستفادة منها وبعد قراءتها كون فكرة أنه أصل الفلسفة تعود إلى العقل وأصل الدين يعود إلى العقل، لأن نحن نتحدث عن فيلسوف حافظ للقرآن وفيلسوف مسلم، وهو بذلك لا يخرج عن الإطار القرآني. كيف يعني لا يخرج؟ يعني قوله تعالى في سورة الملك آية رقم 10: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. يوجد أهمية للعقل، يعني لو كنا نستعمل العقل ما كنا من أصحاب السعير. فابن سينا يخرج من هذا المنطلق أنه العقل أصل الدين، ولا يعارض العقل الدين، لأن من العبث أن يأتي دين يعارض عقل الإنسان، هذا ليس منطقي. فابن سينا أخذ من هذا المنهج منهج فلسفي انطلق منه. في الحقيقة كانت الفلسفة قديما تبحث وتدرس. من ضمن الأفكار تميز بها ابن سينا محاولة إثبات الخالق فلسفيا وليس نظريا عن طريق الآيات القرآنية. ابن سينا في جميع أدلته الفلسفية كان ينكر اللانهائية. كيف يعني اللانهائية؟ يقول لكل شيء بداية نهاية، لا يوجد لانهائية. فهو كان ينكر اللانهائية كوجود الإنسان، يقول هذا الابن من هذا الأب، هذا الأب من هذا الجد، هذا الجد، النهاية لابد أن يكون إلى آدم بعد آدم. فهو كان ينكر اللانهائية، لكل بداية نهاية، لكل شيء، لكل شيء بعد ذلك له نهاية. فهو أثبت وجود الخالق بهذه النظرية، نظرية واجب الوجود وبسلسلة المسببات. بعد ذلك نظري يعني نظرته إلى الزمان، يعني يوجد بين الفلاسفة حقيقة أمر: الزمان متى بدأ؟ هل بدأ مع الخالق؟ هل بدأ مع العالم؟ هل بدأ مع خلق الإنسان؟ هذا يوجد يعني مسألة بين الفلاسفة بحثت كثيرا ولا يوجد اتفاق. طبعا أريد أن أنوه إلى مسألة أنه الميتافيزيك، علم ما وراء الطبيعة، فيه خلاف بين الفلاسفة. لماذا؟ هو ليس خلاف بعلمية الفيلسوف هذا عالم، لا، لأنها مواضيع غيبية. المواضيع الغيبية هل يجوز فيها الاختلاف؟ طبعا هي ليس من صلب العقيدة الإسلامية. يعني أنا لو أريد أن أقول أن الزمان بدأ بوجود الإنسان، أو أقول الزمان بدأ بوجود الخالق، أو أقول الزمان بدأ بالكون، هذا يعني لا يوجد فيه مشكلة باعتقادي. هذه مسألة غيبية، ممكن أنت أن تعتقد هكذا وممكن أنا أعتقد هكذا. ابن سينا كان له نظرة مختلفة عن الزمان، يقول بأن الزمان سرمدي. كيف يعني سرمدي؟ يعني ليس له بداية ولا نهاية، وهو بذلك القول ربط الزمان بوجود الخالق، لأن الخالق ليس له بداية وليس له نهاية، ومن ذلك المنطق ربط الزمان. وهذا بخلاف طبعا الغزالي وبخلاف الفارابي، وسوف نأتي يعني على المؤاخذات التي أخذ عنها ابن سينا. فهو كان له نظرة مختلفة عن الزمان. المعرفة، أصل المعرفة عند ابن سينا، وهي من هذه من المواضيع الضرورية في الفلسفة، المعرفة وأصل المعرفة.

0: قلنا أنه ابن سينا تأثر بأرسطو، وأرسطو يقسم الفلسفة إلى فلسفة عملية ونظرية ونفسية. ابن سينا قال أصل المعرفة العملية من الدين، والدين هو أصل الفلسفة والأخلاق، لكن هو يعارض ما ذهب إليه الفارابي. لماذا؟ لأن الفارابي يقول العقل هو أصل المعرفة، وهنا وجدنا اختلاف بأصل المعرفة. ابن سينا يميل إلى أصل المعرفة من الدين، لكن الفارابي يميل إلى أنه أصل المعرفة هو العقل. هذا يعني ابن سينا لا يقلل من شأن العقل، لكن لا يقول أنه أصل المعرفة لابد أن ننظر إلى الدين، والدين هو أصل الفلسفة والأخلاق. هكذا يوجد اختلاف خفيف بينهم. ابن سينا يقول الغاية من الفلسفة النظرية هو الوصول إلى الحقيقة. يعني إذا تريدين أن تصلين إلى الحقيقة وتبحثين في شيء معين، لابد لك من الفلسفة النظرية. الفلسفة النظرية هي توصلك إلى الحقيقة. إذا أتينا إلى الفلسفة العملية، يقول الفلسفة العملية هي التي توصل إلى الخير. الخير لا أستطيع أن أصل إليه عن طريق الفلسفة النظرية، لا، الفلسفة العملية عمل، أترجم الفلسفة وأفكار الفلسفة إلى عمل حتى أصل إلى الخير. النفسية هي تتعلق بالروح، هي تتعلق بروح الشخص وراحة الشخص، كيف يرتاح الشخص. فالنفسية إذا الشخص وصل إلى، وهذا سوف يقودنا إلى العقل الفعال ويقودنا إلى الحقيقة، الوصل الشخص إذا وصل إلى الحقيقة في ظنه، نعم، هو سوف يرتاح نفسيا. يعني الشخص، يعني نحن نقول، وهذا يقودنا إلى السعادة، ما كيف نفسر مفهوم السعادة؟ يعني السعادة هو الراحة النفسية، لكن الإنسان كيف يكون سعيدا؟ يوجد اختلاف هنا بين الفلاسفة. هل يكون سعيدا بالمال؟ هل يكون سعيدا بالجاه والأولاد؟ هل يكون سعيدا بالمنصب أو الموقع؟ لكن بعد كل هذا الذي تحدثنا، طبعا ابن سينا أفكاره كثيرة، لكن هذا جل ما اشتهر به. والفيلسوف في زمانه كان يسمى قاضي القضاة، قاضي طبعا مفتي الدولة، قاضي الدولة. في الحقيقة هو كانوا يفتون وكانوا يحكمون في الفقه، لكن هو في الفقه المعتاد عليه، لا يوجد خلاف في ذلك. يعني إن لو نأتي ابن سينا نقول له السرقة حلال أو حرام، مستحيل أن يقول حلال أو كذا. الآراء الفقهية والمسائل الأخرى الدينية ما في أي مشكلة، ولا يوجد انتقاد له أبدا حتى إلى عصرنا اليوم. ولو يوجد انتقاد لظهرت كثير، كتبه موجودة، يعني الحلال والحرام بين. لكن هم كما قلت في الفلسفة، إذا أتت كلمة الفلسفة هو تأتي الخلاف في الميتافيزيك، يعني ما وراء الطبيعة، ما وراء الطبيعة. وهذا أنا في رأيي يعني الاختلاف فيه طبيعي، لأن شيء أنا لم أره وأنت لم تري، أنت تفكرين وأنا أفكر، وعقل الإنسان ليس واحد. عقل الإنسان إذا كان ليس واحد إذن يأتي الخلاف، والخلاف هي سنة، هي سنة الحياة، والإنسان بدوره لابد أن يختلف مع الآخر، وإذا لا يوجد خلاف.
1: أما في الطب فقد كان ابن سينا مثلا في النباهة والإبداع، ألف موسوعته الخالدة القانون في الطب الذي ظل مرجعا لقرون في جامعات أوروبا والمشرق. رأى أن الشفاء لا يكون بالعقار وحده، بل بالكلمة والراحة والسكينة. كتب أكثر من 450 مؤلفا في الفلسفة والطب والفلك والشعر والمنطق. كان يدرس تارة ويطارد تارة، ويسجن ويتهم، ويخفي نفسه أحياناً باسم مستعار، لكنه لم يترك العلم ولا القلم. وفي سن 58 أسلم الروح عام 1037 للميلاد.
0: الغزالي انتقد ابن سينا في كتاب تهافت الفلاسفة، وذكر أنه ابن سينا قد تهافت بهذا القول. بعد ذلك تطرق إلى علم الله، فعلم الله لا شك أن الله عالم، وابن سينا لا يختلف مع أحد أن الله عالم، لكن علم الله بعد ذلك قسم، علم الله الكلي أو علم الله الجزئي. يعني مشكلة الفلاسفة في الحقيقة هم يذكرون مسائل افتراضية عقلية قديمة لم يتطرق إليها. يعني مثلا لو قلنا أنه مسألة الكون هل تطرق إليها في زمن الصحابة؟ لا. يعني هل سأل أحد الصحابة أو أحد التابعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له هل أنه الكون مع الله أو بعد الله؟ لا يوجد. العقل، وهذه المسائل كانوا يثيرونها المستشرقين غير المسلمين. يأتي إلى المسلم ويقول له ماذا تفكر في الكون؟ ماذا تفكر في علم الله؟ ماذا تفكر في حشر الأجساد بعد الموت؟

0: وهذه حصلت حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من أتاه وقال له ماذا تفكر في الروح؟ الروح مسألة غيبية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبه مباشرة، لا يوجد عنده وما أتيت من العلم إلا قليلا. فابن سينا كان يسأل هكذا وكان مجبور أن يجيب. فمسألة الكون هو قد أجاب أنه الكون ليس له بداية وليس له نهاية، اعترض عليه بعد ذلك الإمام الغزالي وألف عليه كتاب كما قلنا. علم الله عشرة، علم الله هل الله عز وجل يعرف الكليات والجزئيات أو يعرف فقط الكليات؟ يعني مثلا الكليات، مثلا حياة الإنسان، متى يموت الإنسان، متى يولد الإنسان، ماذا يكون بعد 100 سنة، ماذا يكون قبل هكذا. لكن الجزئيات، هل الله عز وجل يعرف أنه أنا بعد 5 دقائق أشرب الماء، أو هل يعرف أنه أنا بعد 3 دقائق سوف أتصل بأحد، بصديقي، أو أنا سوف أخرج من هذه الغرفة؟ في رأي ابن سينا يقول هذه صغائر الشيء، صغائر الشيء الله عز وجل منزه أن يعرف صغائر الشيء، أو يعرف صغائر الشيء بأسلوب كلي. الغزالي لا يطيب له هذه الأفكار، قال إن الله عز وجل يعرف الصغير والكبير، لا نتدخل بيعرف بالصغير بشيء كلي وهكذا. فهذه من أيضا من الخلاف الذي وجد. الخلاف الثالث هو مسألة البعث بعد الموت، هل يكون الحساب بالروح والجسد أو فقط الروح؟ أيضا مسألة غيبية. طبعا الغزالي رد عليه هذا القول، قول ليس صائب 100%، وأنه الجسد سوف يكون الجسد مع الروح مع بعض في يوم القيامة طبعا، واستدل بأدلة كثيرة. بهذه المسائل الثلاثة نقول أنه أخذ على ابن سينا بهذه المسائل الثلاثة في كتاب تهافت الفلاسفة الذي كتبه الغزالي. بعد ذلك جاء ابن رشد، طبعا الغزالي قد تحدث بأسلوب نحن نقول بأسلوب قاسي لاذع كما نقول، أنه ابن سينا وهذا يقول قد تقرب إلى اليونان بهذه الأفكار، أثبت الضد، أثبت الضد، وهذا جيد، هذا حرية الفكر بالدليل.
1: مات الجسد وبقي النور. فإذا سألك الزمان عن رجال عاشوا للعلم وخلدهم الفكر فقل كان هناك ابن سينا، طبيب الجسد وعراف النفس ونبي الفلسفة. إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية قدمت لكم حلقة عن ابن سينا، من إعدادي شعلة يكسال أستكر وفاطمة الكبير، لسلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، في إطار التعاون بين أسبو وكوبيام.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 والـ1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 19 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة

ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار وبرنامج فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. وزير الخارجية هاكان فيدان يلتقي برئيس وزراء ووزير خارجية قطر. زلزال بقوة 5 درجات يقع في مدينة ملاطيا. تركيا توقف 119 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش. والجيش المصري يعلن اختتام تدريب العقاب الذهبي مع تركيا. وليكم الأنباء بالتفصيل. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الخارجية التركية على حسابها بمنصة أن سوشيال التركية دون ذكر تفاصيل حول فحوى اللقاء. هذا وكانت مصادر في الخارجية التركية قد ذكرت أمس إن فيدان سيعقد في الدوحة مباحثات تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الأقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك. وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في مدينة ملاطيا شرقي تركيا صباح يوم أمس. وذكرت الرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأن الزلزال حدث عند الساعة 6:26 صباحا بالتوقيت المحلي لتركيا، وكان مركزه قضائي بطل غازي. وذكرت أن الزلزال وقع على عمق 15.59 كيلومترا تحت سطح الأرض. وأعلن والي ملاطيا يوز في تدوينة له أن الفرق المختصة بدأت عمليات المسح الميداني وأنه لم ترد أي نتائج أو تقارير سلبية حتى الآن. أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 119 مشتبها بهم في عمليات أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي ب30 مدينة. وذكرت الوزارة في منشورها أن العمليات نفذت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة. وأشارت إلى أن بعض المشتبه بهم روجوا للتنظيم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما مول آخرون أنشطته بواسطة أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشيط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية. لافتا الانتباه إلى أن النيابة العامة فتحت تحقيقا بحق المشتبه بهم، وأكدت أن قوات الأمن تواصل عملياتها ضد أنشطة داعش وهياكلها التمويلية. أعلن الجيش المصري اختتام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك العقاب الذهبي بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة التركية. وذكر الجيش في بيانه أن التدريب نفذ على مدار عدة أيام في ميادين التدريب القتالي التابعة لقيادتي قوات المظلات والصاعقة بمصر. وتضمنت المرحلة الختامية محاكاة اقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية باستخدام مروحيات وتحرير رهائن والقبض على عناصر إرهابية، كما شملت تنفيذ رمايات نمطية وغير نمطية والتدرب على اقتحام الغرف المغلقة والاقتحام الرئيسي باستخدام محاكي الطائرة. وتدربت العناصر المشاركة أيضا على التعامل مع العبوات الناسفة واستخدام الطائرات المسيرة وسبل مجابهتها. وتضمنت الفعاليات كذلك التدريب على محاكي السقوط الحر بعمود الهواء وتنفيذ القفز الحر العملياتي. وفي ختام التدريب نفذت العناصر المشاركة قفزة الصداقة بأعلام البلدين، والتي قال الجيش المصري إنها أظهرت المستوى الراقي والمهارات الفنية العالية للمشاركين. وحضر المرحلة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتركية إلى جانب الملحق العسكري التركي.

0: في العاصمة القاهرة. وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في مستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية في بيانها بأن عون والسيدة اللبنانية الأولى نعمة عون وصلا إلى قاعدة أندرس الجوية العسكرية في واشنطن في بداية زيارة رسمية بدعوة من ترامب. ووفق الوكالة فإنه من المقرر أن يبدأ عون لقاءاته الرسمية اليوم الأحد باجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن يستقبله ترامب قبل ظهر الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض. كما ستكون للرئيس عون وفق الوكالة سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ ومسؤولين في الإدارة الأمريكية. وهذا وفي وقت سابق من يوم أمس ذكرت الرئاسة اللبنانية في بيانها أن عون غادر بيروت برفقة عقيلته متوجها إلى واشنطن. وأوضحت الرئاسة أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي ترامب، مشيرة إلى أن قمة لبنانية أمريكية ستعقد في البيت الأبيض دون تحديد موعدها.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أدانت الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة تلك الدول وتهديدا للأمن الإقليمي. وأكدت وزارة الخارجية في كل من الكويت والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي في بيانات منفصلة ضرورة وقف تلك الهجمات. وكانت الكويت والأردن والبحرين والعراق قد أعلنتا التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، فيما أطلقت السعودية تحذيرات وصفارات إنذار. هذا وعربت الكويت عن إدانة واستنكارها بأشد العبارات لعدوان إيراني الآثم الذي استهدف أراضي البلاد يوم السبت. وذكرت الوزارة في بيانها إن العدوان طال محطة أخرى من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه ومنشآت تابعة لقطاع النفط وعدد من المنشآت الحيوية، مما أدى إلى اندلاع حرائق والحاق أضرار جسيمة للمنشآت الحيوية والمرافق المدنية والمباني السكنية، مؤكدة على أن تكرار استهداف المنشآت الحيوية يكشف عن نهج عدواني ممنهج يستهدف الأعيان المدنية والبنية التحتية الأساسية ويعرض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. كما حملت الكويت إيران كامل المسؤولية عن هذا العدوان الغاشم وتداعياته، مطالبة إياها بالكف الفوري عن اعتداءاتها، وشددت على احتفاظ الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد. كما أدان الأردن تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت، وذكرت الوزارة الخارجية في بيانها أن تلك الاعتداءات انتهاك سافر لسيادة الدول وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيد خطير وخرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أكدت على تضامن الأردن المطلق مع البحرين والكويت ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنها والمقيمين فيها. كما أدانت قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها إيران على أراضي الأردنية والبحرين والكويت، وذكرت في بيانها عن لسان وزارة الخارجية أن تلك الاعتداءات انتهاك صارخ لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. كما أكدت أن استهداف محطات الكهرباء وتقطير المياه في الكويت يتجاوز كافة الخطوط الحمراء ويعد خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 وما تضمنه من تأكيد على احترام سيادة هذه الدول وسلامة أراضيها ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية. وشددت على أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوازن.

وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وفي بيان آخر ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية عن بالغ قلقها إزاء التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، ودعت إلى الوقف الفوري للتصعيد وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تفاقم متوترات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، داعية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التداعيات الخطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار. أما السعودية فأدانت بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والبحرين والأردن، وأكدت من خلال وزارة الخارجية السعودية وقوفها التام مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وأدانت مصر كذلك الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وعمان، وعربت عن تضامنها الكامل معها. وقالت وزارة الخارجية في بيانها أن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين وعمان، بما في ذلك الهجمات التي طالت عددا من المنشآت المدنية والمرافق الحيوية، انتهاك صارخ لسيادة تلك الدول وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج ويزيد من حدة التوتر الإقليمي. وأدان جاسم محمد البلداوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت البحرين والكويت والأردن واستهدافها البنى التحتية والمنشآت المدنية، مما أسفر عن إصابة عدد من العاملين المدنيين في الكويت. هذا وكان الجيش الكويتي قد ذكر في 4 بيانات نشرها يوم أمس السبت أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. وفي الأردن ذكرت مصادر عسكرية مسؤولة في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تصدت فجر السبت ل10 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة واعترضتها وأسقطتها. وفي البحرين أعلنت القيادة العامة لقوات الدفاع البحريني في بيانه أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت عددا من الهجمات الجوية الإيرانية الغادرة التي استهدفت المملكة. هذا وتأتي هذه التطورات ضمن هجمات تشنها إيران على الدول الخليجية خلال الأيام الأخيرة ردا على هجمات أمريكية ضدها. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال الموجة السابعة من هجمات الليلية على إيران. ومنذ أيام تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة. اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض إسماعيل بقائي أن بعض المجموعات داخل الإدارة الأمريكية تحول دون تنفيذ واشنطن لالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا عن بقائي قوله أن بعض المجموعات داخل الإدارة الأمريكية يبدو أنها تمنع حكومتها من الوفاء بالتزاماتها، لكن المهم في نهاية المطاف هو أن الولايات المتحدة لم تنفذ تعهداتها. وفيما يتعلق بالتوتر في مضيق هرمز، أشار بقائي إلى أن المادة 5 من مذكرة التفاهم تنص على أن إدارة المضيق تتم بالتشاور مع سلطنة عمان ودول المنطقة، مضيفا لكن الولايات المتحدة تتجاهل ذلك وتحاول فرض سيطرتها على هذا الممر المائي الاستراتيجي. وحذر بقائي من أن المجتمع الدولي يتأثر سلبا من جميع النواحي من الحرب التي شنت ضد إيران، لافتا الانتباه إلى أن تداعيات هذه الحرب ستستمر في المستقبل أيضا. قال المرشد الإيراني مجتبي خامنئي أن انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية

شركة المذكرة التفاهم مجددا أثبتت للجميع مرة أخرى أن انعدام قيمة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جاء ذلك في تدوينة عبر حسابات بموقع التواصل الاجتماعي. وجدد خامنئي وصف الولايات المتحدة بالشيطان الأكبر، معتبرا أن انتهاك الاتفاق مجددا أثبت للجميع مرة أخرى حقيقة أن توقيع الرئيس الأمريكي بلا قيمة ولاغ. وأوضح أن الغطرسة والوحشية جزء لا يتجزأ من العقلية الأمريكية، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني سيواصل ثقته برؤسائه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وسيستمر في التواجد في الميدان لحماية المصالح الوطنية. وشدد على أهمية الحفاظ على الوحدة والتضامن في البلاد، مضيفاً أنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تدرك أنه إذا واصلت التحريض على الحرب فإن إيران ومحور المقاومة سيوجهان لها درساً لن ينساه. واعتبر أن العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية خلال الأيام الأخيرة تمثل نموذجاً على ذلك. والنبأ الأخير في النشرة، ادعت قناة 13 الإسرائيلية أن تقديرات داخل إسرائيل تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لتوسيع المواجهة مع إيران في ظل تصاعد التوتر والضربات المتبادلة في المنطقة. وذكرت القناة أن مسؤولين إسرائيليين يقدرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه نحو توسيع نطاق العمليات ضد إيران، ووصفت المرحلة الحالية بأنها أسبوع حاسم. ونقلت القناة عن مسؤول أمني إسرائيلي ادعاءه أن الإيرانيين يبذلون جهودا كبيرة لعدم إشراك إسرائيل في الحدث، معتبرا أن الأمور قد تتغير في حال قررت الولايات المتحدة زيادة وتيرة الهجمات بما في ذلك استهداف منشآت مدنية. وأضافت القناة أن جهات أمنية إسرائيلية أكدت عدم وجود تحذيرات حالية من إطلاق نار باتجاه إسرائيل، لكن اعتبرت أن الوضع قابل للانفجار وقد يتغير في أي لحظة إذا شعرت إيران بأنها في موقف صعب. وفي السياق ذاته، أشارت القناة إلى أن الولايات المتحدة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة تشمل نحو 100 طائرة تزود بالوقود في إطار الاستعدادات للتعامل مع أي تطورات محتملة. كما أفادت بأن جهود الوساطة القطرية لتهدئة التوترات مستمرة، إلا أن جهات سياسية إسرائيلية تدعي أنها لن تؤثر على قرارات واشنطن على المدى القريب. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية يوك باشكا هيالين لتان تاشجي.

0: إذاعة صوت تركيا معكم اليوم كما عهدتموها.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية تقدم الشيخ الرئيس ابن سينا من إعداد شعلة يوكسال أوستشكر وفاطمة الكبير. في زمان سكنته العقول اللامعة وتوارت فيه النجوم أمام وهج الفكر ولد رجل لم يكن كغيره من الرجال، رجل خلد اسمه في صفحات العلم وترددت أصداؤه بين رفوف الحكمة ودهاليز الفلسفة، هو الشيخ الرئيس هو ابن سينا. أهلاً وسهلاً بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نرافق فيها رحلة هذا الرجل الذي تجاوز زمانه وعبر العصور إلى زماننا. كان فيلسوفاً وطبيباً وشاعراً ومتصوفاً وباحثاً عن نور الحق. ولد أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا عام 980 للميلاد في قرية أفشنة بخراسان الواقعة اليوم في أوزبكستان. نشأ في بيت محب للعلم وبدت عليه منذ الصغر ملامح النبوغ. حفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز العاشرة وقرأ علوم المنطق والرياضيات والطب والفلسفة والنجوم حتى قيل عنه كان يقرأ الكتب كما يستنشق العطر. وعندما بلغ 16 كان يعالج المرضى ويدرس الشيوخ ويؤلف الكتب. يحكى أن أحد أمراء بخارى مرض مرضا استعصى على أطباء عصره فاستدعي الفتى ابن سينا فشفاه الله على يديه، ومن يومها فتحت له أبواب المكتبات والقصور. البروفيسور خالص أيدمير عضو المجلس الأعلى في الشؤون الدينية يقول
2: ومبدئيا تعلم العلوم الطبية نظريا وبعدها بدأ يمارسه فعليا حول المرضى، وهذا جعله متمكنا في علم الطب حتى أنه في سن 16 دعي إلى القصر لمعالجة الأمير نوح بن منصور، وبعون الله سبحانه وتعالى نجا وأفلح في معالجته وبدأ أيامه في القصر وفتح له أبواب المكتبة، وهذا بالنسبة له حظ وافر لأنه في تلك الأيام الكتاب هو شيء غالي جدا والأمراء يملكون الكتب ثروة بالنسبة لهم، وتعلم قرأ فيها الكثير من الكتب. وشيء نقطة مهم في حياته هو وفاة أبيه في عمره 20 على ما أظن، بعد ارتحاله وبعد وفاة أبيه بدأ أيامه مع الأمراء والسلاطين وشيئا ما يعني كان له صلة أو علاقة بالسياسة، وهذه السياسة أحيانا جاء بحظ وافر بالنسبة له وأحيانا طارده السياسة وخطر بحياته من مدينة إلى مدينة أخرى. لا أذكر أنه تزوج قط، البعض يقولون أنه تزوج بامرأة بعبدة أتت من العراق لفترة قصيرة جدا اسمها ياسمين، لكنه يعني في معظم حياته كان عزبا وكان يعني رجلا عالما ولودا، ألف أكثر من 200 كتاب، لسوء الحظ لدينا العشرات منها، بقيت العشرات منها لدينا، وكان يسهر كثيرا لكتابة الكتب ويعمل في النهار في بعض الأحيان، كان وزيرا في بعض المدن ويسهر كثيرا للكتابة. وأيضا نرى أنه كان له حظ وافر من الحياة الدنيوية، البعض يقولون أنه كان مغرم في اللذات والغنى وما إلى ذلك. رأيت في مكان أنه يقول أفضل أن يكون لي حياة عريضا وقصيرا من أن تكون هي حياة طويلة ضيقة، فهذا يرينا نظرته إلى الحياة. في تركيا يقال أنه هذا النهج من الحياة حياة سريعة، عاش سريعا ومات مبكرا، مات في وافته المنية في عمره 58، على ما أظن أنه مات في 1037 للميلاد، وهذا عمر قصير جدا بالنسبة لشخصية أثر في تاريخ الإنسانية بهذا القدر، له بصمة يعني لا تمحى إما في الطب وإما في الفلسفة.
0: كان ابن سينا مثلا في النباهة والإبداع، ألف موسوعته الخالدة القانون في الطب الذي ظل مرجعا لقرون في جامعات أوروبا والمشرق، فصل فيه تشريح الجسد ونظريات الأمراض ووصف العلاجات وتحدث عن النفس وتأثيرها في الجسد. كان يرى أن الشفاء لا يكون بالعقار وحده، بل بالكلمة والراحة والسلام الداخلي. الدكتور عمر أنر، اختصاصي أمراض الأعصاب، متحدثا:
3: أولا، ابن سينا ليس فيلسوفا فقط، بل هو طبيب أو حكيم كما كان يسمى الأطباء في ذلك الوقت. والنقطة الثانية أن ابن سينا رغم أن كتبه ومؤلفاته كانت باللغة العربية، إلا أنه ليس عربيا. ابن سينا العالم المشهور هو العالم الذي برز في ذلك الوقت، هو الذي ترعرع في أحضان الحضارة الإسلامية

ابن سينا هو العالم المسلم والذي لا تستطيع الدول أن تتقاسمه، وأصبح عالما في ظلال الحضارة الإسلامية التي كانت في ذلك الوقت، ويعرف باسم أفيسنا. أصبح فيلسوفا كبيرا وحكيما باهرا وطبيبا ماهرا. فعلى سبيل المثال، حفظ ابن سينا القرآن الكريم بعمر 10 سنوات، وبدأ وفي وقت لاحق بدأ يظهر اهتماما بالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الفلك والعلوم الطبية خاصة. وبحلول سن 17 اكتسب خبرة كبيرة في مجال الطب، وبدأ بمعالجة المرضى، وكان لا يأخذ أجورا. من أهم آثاره طبعا القانون في الطب. القانون في الطب كما يبدو من العنوان ليس كتابا عن القانون، إنه كتاب عن الطب، يمكن أن نفسره مبادئ الطب، وهو أهم كتاب تاريخي في الطب، ولعله أكبر كتاب في الطب. وكتبه ابن سينا باللغة العربية قبل 1000 عام، وترجم كما قلتم إلى عديد من اللغات وخاصة اللاتينية، ودرس لمدة قرون عدة في الجامعات الأوروبية، وكان اسمه كانون ميديسينا باللغة اللاتينية. وهذا الكتاب يتكون من 5 مجلدات كبيرة. إذا أردنا التفصيل في هذه المجلدات، المجلد الأول يتناول موضوع تعريف الطب والتشريح وعلم وظائف الأعضاء وأسباب الأمراض وأعراضها العامة، وكذلك حماية الصحة التي تعتبر، أو الوقاية، الطب الوقائي الذي يعتبر موضوعا مهما كثيرا في يومنا هذا، وكذلك يتناول علاج الأمراض. ويتناول المجلد الثاني موضوع الأدوية البسيطة، أي غير المركبة، أي الأدوية التي تتكون من مادة واحدة، من نبات واحد، أو من مادة معدنية واحدة، وهو القسم الأصغر. والقسم الأكبر يتناول موضوع الأدوية المركبة التي تحتوي على عدة أدوية. وفي المجلد الثالث يتناول ابن سينا أمراض

0: الدموية أو الأمراض الإنتانية والخراجات والآفات البثرية وتطبيق الجبيرة والكسور والسموم وحتى إلى علم التجميل. وفي المجلد الخامس يتحدث ابن سينا عن الأدوية المركبة التي يسميها الأقربازينات، ويقول أن المرض لا يمكن أن يتعالج بدواء واحد فقط أحيانا، لذلك تكون هناك حاجة إلى أدوية مركبة استخدمها في أمراض القلب أو الأمراض الجهازية، الأمراض التي تصيب الأعضاء، لكنه استعملها أيضا في معالجة السموم التسمم أو معالجة لدغ الأفاعي أو الحشرات أو الحيوانات الأخرى. لقد لفت نظري ودهشني كثيرا الموجودات أو المعلومات التي شرحها ابن سينا، وخاصة في مجال التشريح والفيزيولوجيا. ما معنى الفيزيولوجيا؟ يعني علم وظائف الأعضاء وخاصة المتعلقة بالإنسان. طبعا في يومها قبل 1000 سنة لم يكن هناك لا أشعة ولا تحاليل مخبرية ولا استقصاءات نسيجية كما يوجد في يومنا هذا.
1: لم يكن ابن سينا طبيبا فحسب، بل كان فيلسوفا يرى الوجود بعين العقل ويفكك أسرار الكون بمنظار الفكر. تأثر بأفلاطون وأرسطو، ولكنه لم يكن تابعا لهما، بل أضاف ونقح وواجه. كانت فلسفته تنشد التوفيق بين العقل والإيمان، بين الوحي والتجربة. كتب عن النفس والوجود وقال: العقل لا يتعارض مع الدين، بل هو طريق إلى فهمه. لم تكن فلسفة ابن سينا مجرد تأمل في الكون، بل كانت رحلة عقل يبحث عن سر الخلق وجوهر الوجود. رأى أن للعالم علة لا تعل وسببا لا يسبق، ووجوده واجب لا يحتاج إلى من أوجده. هو الله الخالق الأول الذي عنه يصدر كل شيء ومنه يفيض كل كائن. في كتبه وصف الله بالواجب الوجود لا كمجرد فكرة ميتافيزيقية، بل كحقيقة عقلية ووجودية يدركها الفكر الصافي كما يدرك النور في عين مفتوحة.
2: نرى رؤيته عن المادة وعن الوجود، وخاصة وجود الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمين الفلاسفة حينذاك كان يظن أن العالم أزلي، يعني لا بداية له، وكان هذا شيء معتبر جدا بالنسبة لذلك العلم وتلك الأيام بين الفلاسفة. وهؤلاء العلماء المسلمون بعدما تعلموا الفلسفة والعلوم إما من اليونان وإما من الهند من الأقدمين الفلاسفة، رأوا وظنوا أنه شيء واضح وحقيقة لا غبار عليه، لذلك حاولوا أن يجمعوا بين هذه الفكرة، بين أزلية الكون أو سميها إن شئت قدم الكون والخلق في دين الإسلام أو في كل الأديان التي أرسلها الله سبحانه وتعالى بالرسل، وحاولوا أن يصلوا أو يجدوا حل أو طريقة بين أزلية الكون وقدم الكون وخلق الله سبحانه وتعالى. فبرهان الصديقين، عبر برهان الصديقين يحاول ابن سينا أن يجد طريقة خاصة به، وهي أنه يفرق الموجود بين موجود ممكن وموجود واجب، فيقول أن الموجود الممكن يعتمد على موجود واجب، فإما أن يكون موجودا آخر ممكن مثله، لكن لا يتسلسل هذه إلى ما لا نهاية، يجب أن ينتهي بموجود واجب، لأن الموجود حاليا موجود، فهذا الموجود الواجب في البداية هو الله سبحانه وتعالى، ويحاول بهذه الطريقة أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، والخلق كله يعتمد على ذلك الواجب الوجود. لكن هناك فرق في ابن سينا، بأنه حينما ينتهي إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى لا يذكر بأن الله سبحانه وتعالى خلقه في لحظة معينة واختار لخلقه وأراد خلقه، بل يقول بأنه سبحانه وتعالى أو أن العالم الكون فاض من الله سبحانه وتعالى، وهذه هي نظرية الفيض.
1: قال: الله هو الكمال المطلق، الخير المحض، والعقل الأول الذي تنبع منه سائر العقول. ولم يرى تناقضا بين العقل والإيمان، بل اعتبر العقل هبة من الخالق ترشد الإنسان

إليه لا تضله عنه. هكذا سعى ابن سينا ليثبت وجود الله بالحجة كما يؤمن به القلب بالفطرة، وكتب يقول: لو لم يكن في الكون إلا أثر النظام لكفى أن يدل على منظم. ولم يكن العقل عند ابن سينا منفصلاً عن الروح، بل كان مرآتها الصافية. تأمل النفس وتساءل: ما أنا؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين أعود؟ فقال: إن النفس جوهر مجرد لا يفنى بفناء الجسد، بل تسكن البدن في رحلة عابرة ثم ترحل إلى عالم أعلى، إلى بارئها. وقدم دليل الرجل المعلق أحد أروع براهينه الفلسفية إذ تخيل إنساناً خلق دفعة واحدة معلقاً في الهواء، لا يرى ولا يسمع ولا يلمس شيئاً، ومع ذلك يدرك نفسه ويعي وجوده. فقال: النفس تدرك ذاتها بذاتها، وهي دليل على وجودها واستقلالها عن الجسد. في نظره النفس تميل بطبيعتها إلى الكمال، وتشتاق إلى أصلها، إلى النور الذي انبثقت منه، إلى الله. وهكذا كانت الفلسفة عنده سلماً تصعد به النفس حتى تدرك حقائق ما وراء الظاهر وتتصل بالواجب الحق خالقها ومصدرها. في نفس الإنسان قبس من الخالق، لا يطفئه الظلام ولا تطمسه المادة، بل يبقى حياً نابضاً باكياً في ليالي الحيرة، حالماً بلحظة اللقاء. لنستمع هنا إلى الدكتور لؤي حاتم يعقوب، عضو الهيئة التدريسية في جامعة أنقرة، كلية العلوم الاجتماعية.

يقول أنه أصل الدين العقل وأصل الفلسفة العقل، فالأصل واحد ولكن قد يتفرع. لذلك من هذا المنطلق هو بدأ فلسفة ابن سينا. طبعا لو نذكر أنه توفي الفارابي قبل ابن سينا بثلاثين سنة، هكذا الفارابي ترجم الكتب الفلسفية اليونانية مثل فلسفة إفلاطون وفلسفة أرسطو. بعد الفارابي من أتى؟ طبعا أنا أتحدث من ناحية تاريخية. بعد الفارابي أتى ابن سينا. ابن سينا استفاد من هذه الفلسفات، فلسفة أرسطو وفلسفة إفلاطون، استفاد من ترجمة الفارابي لها. فبعد الاستفادة منها وبعد قراءتها كون فكرة أنه أصل الفلسفة تعود إلى العقل وأصل الدين يعود إلى العقل، لأن نحن نتحدث عن فيلسوف حافظ للقرآن وفيلسوف مسلم، وهو بذلك لا يخرج عن الإطار القرآني. كيف يعني لا يخرج؟ يعني قوله تعالى في سورة الملك آية رقم 10: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. يوجد أهمية للعقل، يعني لو كنا نستعمل العقل ما كنا من أصحاب السعير. فابن سينا يخرج من هذا المنطلق أنه العقل أصل الدين، ولا يعارض العقل الدين، لأن من العبث أن يأتي دين يعارض عقل الإنسان، هذا ليس منطقي. فابن سينا أخذ من هذا المنهج منهج فلسفي انطلق منه. في الحقيقة كانت الفلسفة قديما تبحث وتدرس. من ضمن الأفكار تميز بها ابن سينا محاولة إثبات الخالق فلسفيا وليس نظريا عن طريق الآيات القرآنية. ابن سينا في جميع أدلته الفلسفية كان ينكر اللانهائية. كيف يعني اللانهائية؟ يقول لكل شيء بداية نهاية، لا يوجد لانهائية. فهو كان ينكر اللانهائية كوجود الإنسان، يقول هذا الابن من هذا الأب، هذا الأب من هذا الجد، هذا الجد، النهاية لابد أن يكون إلى آدم بعد آدم. فهو كان ينكر اللانهائية، لكل بداية نهاية، لكل شيء، لكل شيء بعد ذلك له نهاية. فهو أثبت وجود الخالق بهذه النظرية، نظرية واجب الوجود وبسلسلة المسببات. بعد ذلك نظري يعني نظرته إلى الزمان، يعني يوجد بين الفلاسفة حقيقة أمر: الزمان متى بدأ؟ هل بدأ مع الخالق؟ هل بدأ مع العالم؟ هل بدأ مع خلق الإنسان؟ هذا يوجد يعني مسألة بين الفلاسفة بحثت كثيرا ولا يوجد اتفاق. طبعا طبعا أريد أن أنوه إلى مسألة أنه الميتافيزيك، علم ما وراء الطبيعة، فيه خلاف بين الفلاسفة. لماذا؟ هو ليس خلاف بعلمية الفيلسوف هذا عالم، لا، لأنها مواضيع غيبية. المواضيع الغيبية هل يجوز فيها الاختلاف؟ طبعا هي ليس من صلب العقيدة الإسلامية. يعني يعني أنا لو أريد أن أقول أن الزمان بدأ بوجود الإنسان، أو أقول الزمان بدأ بوجود الخالق، أو أقول الزمان بدأ بالكون، هذا يعني لا يوجد فيه مشكلة باعتقادي. هذه مسألة غيبية، ممكن أنت أن تعتقد هكذا وممكن أنا أعتقد هكذا. ابن سينا كان له نظرة مختلفة عن الزمان، يقول بأن الزمان سرمدي. كيف يعني سرمدي؟ يعني ليس له بداية ولا نهاية، وهو بذلك القول ربط الزمان بوجود الخالق، لأن الخالق ليس له بداية وليس له نهاية، ومن ذلك المنطق ربط الزمان. وهذا بخلاف طبعا الغزالي وبخلاف الفارابي، وسوف نأتي يعني على المؤاخذات التي أخذ عنها ابن سينا. فهو كان له نظرة مختلفة عن الزمان. المعرفة، أصل المعرفة عند ابن سينا، وهي من هذه من المواضيع الضرورية في الفلسفة، المعرفة وأصل المعرفة. قلنا أن ابن سينا تأثر بأرسطو، وأرسطو يقسم الفلسفة إلى فلسفة عملية ونظرية ونفسية. ابن سينا قال أصل المعرفة العملية من الدين، والدين هو أصل الفلسفة والأخلاق، لكن هو يعارض ما ذهب إليه الفارابي. لماذا؟ لأن الفارابي يقول العقل هو أصل المعرفة، وهنا وجدنا اختلاف بأصل المعرفة. ابن سينا يميل إلى أصل المعرفة من الدين، لكن الفارابي يميل إلى أنه أصل المعرفة هو العقل. هذا يعني ابن سينا لا يقلل من شأن العقل، لكن لا، يقول أنه أصل المعرفة لابد أن ننظر إلى الدين، والدين هو أصل الفلسفة والأخلاق. هكذا يوجد اختلاف خفيف بينهم. ابن سينا يقول الغاية من الفلسفة النظرية هو الوصول إلى الحقيقة، يعني إذا تريدين أن تصلين إلى الحقيقة وتبحثين في شيء معين لابد لك من الفلسفة النظرية. الفلسفة النظرية هي توصلك إلى الحقيقة. إذا أتينا إلى الفلسفة العملية، يقول الفلسفة العملية هي التي توصل إلى الخير. الخير لا أستطيع أن أصل إليه
عن طريق الفلسفة.

0: النظرية، لا، الفلسفة العملية عمل، أترجم الفلسفة وأفكار الفلسفة إلى عمل حتى أصل إلى الخير. النفسية هي تتعلق بالروح، هي تتعلق بروح الشخص وراحة الشخص، كيف يرتاح الشخص. فالنفسية إذا الشخص وصل إلى، وهذا سوف يقودنا إلى العقل الفعال ويقودنا إلى الحقيقة، الوصل الشخص إذا وصل إلى الحقيقة في ظنه، نعم، هو سوف يرتاح نفسيا. يعني الشخص، يعني نحن نقول، وهذا يقودنا إلى السعادة، ما كيف نفسر مفهوم السعادة؟ يعني السعادة هو الراحة النفسية، لكن الإنسان كيف يكون سعيدا؟ يوجد اختلافنا بين الفلاسفة، هل يكون سعيدا بالمال؟ هل يكون سعيدا بالجاه والأولاد؟ هل يكون سعيدا بالمنصب أو الموقع؟ لكن بعد كل هذا الذي تحدثنا، طبعا ابن سينا أفكاره كثيرة، لكن هذا جل ما اشتهر به. والفيلسوف في زمانه كان يسمى قاضي القضاة، قاضي طبعا مفتي الدولة، قاضي الدولة. في الحقيقة هو كانوا يفتون وكانوا يحكمون في الفقه، لكن هو في الفقه المعتاد عليه لا يوجد خلاف في ذلك. يعني إن لو نأتي ابن سينا نقول له السرقة حلال أو حرام، مستحيل أن يقول حلال أو كذا. الآراء الفقهية والمسائل الأخرى الدينية ما في أي مشكلة، ولا يوجد انتقاد له أبدا حتى إلى عصرنا اليوم. ولو يوجد انتقاد لظهرت كثير، كتبه موجودة، يعني الحلال والحرام بين. لكن هم كما قلت في الفلسفة، إذا أتت كلمة الفلسفة هو تأتي الخلاف في الميتافيزيك، يعني ما وراء الطبيعة، ما وراء الطبيعة. وهذا أنا في رأيي يعني الاختلاف فيه طبيعي، لأن شيء أنا لم أره وأنت لم تري، أنت تفكرين وأنا أفكر، وعقل الإنسان ليس واحد. عقل الإنسان إذا كان ليس واحد، إذن يأتي الخلاف، والخلاف هي سنة، هي سنة الحياة، والإنسان بدوره لابد أن يختلف مع الآخر، وإذا لا يوجد خلاف.
1: أما في الطب فقد كان ابن سينا مثلا في النباهة والإبداع، ألف موسوعته الخالدة القانون في الطب الذي ظل مرجعا لقرون في جامعات أوروبا والمشرق. رأى أن الشفاء لا يكون بالعقار وحده، بل بالكلمة والراحة والسكينة. كتب أكثر من 450 مؤلفاً في الفلسفة والطب والفلك والشعر والمنطق. كان يدرس تارة ويطارد تارة، ويسجن ويتهم، ويخفي نفسه أحياناً باسم مستعار، لكنه لم يترك العلم ولا القلم. وفي سن 58 أسلم الروح عام 1037 للميلاد.
0: الغزالي انتقد ابن سينا في كتاب تهافت الفلاسفة، وذكر أنه ابن سينا قد تهافت بهذا القول. بعد ذلك تطرق إلى علم الله، فعلم الله لا شك أن الله عالم، وابن سينا لا يختلف مع أحد أن الله عالم. لكن علم الله بعد ذلك قسم، علم الله الكلي أو علم الله الجزئي. يعني مشكلة الفلاسفة في الحقيقة هم يذكرون مسائل افتراضية عقلية قديما لم يتطرق إليها. يعني مثلا لو قلنا أنه مسألة الكون هل تطرق إليها في زمن الصحابة؟ لا. يعني هل سأل أحد الصحابة أو أحد التابعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له هل أنه الكون مع الله أو بعد الله؟ لا يوجد العقل. وهذه المسائل كانوا يثيرونها المستشرقين غير المسلمين، يأتي إلى المسلم ويقول له ماذا تفكر في الكون؟ ماذا تفكر في علم الله؟ ماذا تفكر في حشر الأجساد بعد الموت؟ وهذه حصلت حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من أتاه وقال له ماذا تفكر في الروح؟ الروح مسألة غيبية، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبه مباشرة، لا يوجد عنده وما أتيت من العلم إلا قليلا. فابن سينا كان يسأل هكذا وكان مجبور أن يجيب. فمسألة الكون هو قد أجاب أنه الكون ليس له بداية وليس له نهاية، اعترض عليه بعد ذلك الإمام الغزالي وألف عليه كتاب كما قلنا. علم الله عشرة، علم الله هل الله عز وجل يعرف الكليات والجزئيات أو يعرف فقط الكليات؟ يعني مثلا الكليات، مثلا حياة الإنسان، متى يموت الإنسان، متى يولد الإنسان، ماذا يكون بعد 100 سنة، ماذا يكون قبل، هكذا. لكن الجزئيات، هل الله عز وجل يعرف أنه أنا بعد 5 دقائق أشرب الماء؟ أو هل يعرف أنه أنا بعد 3 دقائق سوف أتصل بأحد، بصديقي، أو أنا سوف أخرج من هذه الغرفة؟ في رأي ابن سينا يقول هذه صغائر الشيء، صغائر الشيء الله عز وجل منزه أن يعرف صغائر الشيء، أو يعرف صغائر الشيء بأسلوب كلي. الغزالي لا يطيب له هذه الأفكار، قال إن الله عز وجل يعرف الصغير والكبير، لا نتدخل بيعرف بالصغير بشيء كلي وهكذا. فهذه من أيضا من الخلاف الذي وجد. الخلاف الثالث هو مسألة البعث بعد الموت، هل يكون الحساب بالروح والجسد أو فقط الروح؟ أيضا مسألة غيبية. طبعا الغزالي رد عليه هذا القول، قول ليس صائب 100%، وأنه الجسد سوف يكون الجسد مع الروح مع بعض في يوم القيامة طبعا، واستدل بأدلة كثيرة. بهذه المسائل الثلاثة نقول أنه أخذ على ابن سينا بهذه المسائل الثلاثة في كتاب تهافت الفلاسفة الذي كتبه الغزالي. بعد ذلك جاء ابن رشد، طبعا الغزالي قد تحدث بأسلوب نحن نقول بأسلوب قاسي لاذع كما نقول، أنه ابن سينا وهذا يقول قد تقرب إلى اليونان بهذه الأفكار، أثبت الضد، أثبت الضد، وهذا جيد، هذا حرية الفكر بالدليل.
1: مات الجسد وبقي النور. فإذا سألك الزمان عن رجال عاشوا للعلم وخلدهم الفكر فقل كان هناك ابن سينا، طبيب الجسد وعراف النفس ونبي الفلسفة. إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية قدمت لكم حلقة عن ابن سينا، من إعدادي شعلة يكسال أستشكر وفاطمة الكبير لسلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون في إطار التعاون بين أسبو وكوبيام.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.